ويت يا برسنك أوين حركة هذه بس نقبل جان تاش الهدق وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش الوين نرجشين كاور رجلون أبدا الحورية لكن نسنك نرجش الغزوات.